الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفاتحة بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى من سبيه أجمعين اللهم اجعل وتقبل وبلغ وأوصل صوم القرآن وما عملنا من الخير في هذا المسجد وبالسبب لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا